ومن بأبي العباس يا دحقوق، ومن بأبي العباس يا دحقوق، يوم لا ترى الناس إلا بين باكر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومبر ألغا مانغايا تانتو بلين ومبر ألغا مانغايا نوالسا konan bayi ala nuwali ala nagan wonda wonnu na dali tariya nan kwi anaga wonnono a wonna mini ye lagan furi ye khilisiri ye khiriminiki ala naga wondali dali kenya managan na kenen mbo mbara tantu atubara wonsu.

capantati e nayi. Kono maana hadise on yaani raabu gongol battinta e hoore mum kayun tun he la adwa mu'athiratun bi nafsiha yaani adwa on battinta kayun tun ko faanda ay biduni iradatillahi ta'ala ko wona muyal Allah ngal si Allah huddirali yo nangu nanginta he إذ لا يقع في ملك الله ما لا يريد ثم دولو واوتا يندك ليلام الله سناكم فالا قلنا ندي حداك جوجي تقول سبوجي دي بطيتو هرا وعالي هرا أكدرالي مأبه سبو وأن الذي لا يقيه الله لا يمكن أن يسلم نتلانك سي الله ننالمو هستا وقال سئل صلى الله عليه وسلم عن الجمل الأجنبي فقال ومن أعد الأول قال سيدنا لا لن نجندقو بإني إني نجل ربا قطع مبان بإني أو قطعين مغاند بأي مريد باو قطع أكدر جوني نم باو نعند بلت سي هيد نراك رابي بإني هيه دينجلو دي قطع دي ko hombo woni sabu di kota ko Allah huddiri hari di kotete kono ko kodi ukkudiri e kotari di ko laabi raabi en andi raabu gongol hino tabiti he dalal Allah humpiti do kadi an ta'thira lillahi wahdahu

يعقوب ومبروك وعمر ابو بكر الصديق، وادي بقى نلعب على فقيني بين داري مفتدين كم بقى صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم ب لدينا ابو بكر الصديق سبنا بين داري بتاني هي عمر وانا وانا ابو بكر وانا بقى معك وانت هكون معك يا صلى الله عليه وسلم مهما كان الامر قد وداهن جد من الله صلى الله عليه وسلم حركة افضلية اني قول سنلاد ايبيك وكالي جو هكي شو ننجوين ابو بكر ونن علاق مفتن الله صلى الله عليه وسلم علينا صلى الله عليه وسلم سيب ايبيتون كابو بكر هكاد ايوه ابو بكر فجنه بلنتين أبو من الخطاب رضي الله عنه. ومن شدة إيمان عمر كان الشيطان يخاف منه كان عمر بن الخطاب. نجايكو هلتا تييد قول إيمان وكن كان عمر بن الخطاب مر قول دولة مكو لا تنقلوا شيطان مدوكا عمر بن الخطاب هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما هما نرد ما كسر الله عليه وسلم جنگ القرآن فسهم. شو ما وال فسه ده فسين كنه. جون نعه ندو. نود هند بويه بجنگ القرآن. فسه فيو. فسه رو بيا به. سبب نانو قليه وترجيد إنكا. أني هول فوند فوند ما بنو كجنگه. هي بفهمه كوبن كوبن كوبن جنگ ولا كونكا. كنا هند نودي. Minä taita varipekona. No voi vaikka hänne. No duuri moja. Hän on kuulana jankete. Hän on nämä vasko. Kun hän on vetjyde. Hän on rabattin tähän yhden maailman. Sanso taa komportuma maailman hän ei huudu. Vana. Kuulana janketaake. Jouta fii aljanna. Jouta fii piijina baidi aljanna. Yeta fi pijina baydiite and ara de no pijina baydiite andi mino langolude do acci macita do nan parce que qur'an non on pijina qur'an po do mo ya macita no be ya be yo ka gon na bata be aljanna sanzata wana da kadi ko ndo na bata yite ko ndo na bata aljanna he acci on tege he golla ko mo e gon fi on tege pojido yite ga ya ka aljanna nan o Hai tu sebeda piti lah. Hai kari beda roka di alau keng aljan. Alau keng aljan na. Yang ala gaulan di aljan na. Wok epi anoma. Jau lemak beja beta noma. Wong kenji mak beita noma. Fisa bilillah. Yara da ina beno ghefer be. Dara da fiba kurana timmah. Porto ajo arai naj Allah kangal janna he janna hare na mangita Allah hare na mangmo ya he fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara aka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan akhar ghayr fajjik rasulullah alaihi wasallam e maki أول حديث هل يدي الشيطان فتالي عمر هيناك مي آلم هم جوك لاو لمياء سنا الشيطان تترنغو لاو لنفو وسلنغو لجوك لاو لكو وذات مرة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية تضرب بالدف وتغني شعرا فلما استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إليه

0: هربت الجارية بجفها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. ياندقو ينال على ولد انجيل تندر ده لاتنا كان صلى الله عليه وسلم كدو ونجيو تايهما تابوريني كنت كمان جيتار ما قلت لنغو هما يما جيم ده ويوكي ده واني ده ونو على الهاريهان Omar Salmini kadambugan. O wonder in Artigon. No, none is no dundo. Could you want him? O yet take his uncle and not a puttago? O look at the mudum? Peter Omar. You dundo. Dundo? Wake a dee. In any dundo. Pena ibu ni umur orang ni lah, sawallahu alaihi wasallam. Handi tu sini tahu ni, famu munggung, teh famu guna fan di hamfit. Famu guna ni fam, utara utara. Ku famu utara utara syaitan wih padang utuh mago. Harai, net dong. Ada hal macam ni juga. Ini dojo ini nak keliru ke kaldej? Ia ada kotra awam. Maya ada kodumun. God hendak kaldej. Harap ibu makuk ibu nak ibu makuk yang fap. Anak orang ada kerja bersusun tamu. Siapa yang wala ni betul? Kau wala kau kodumun berada. Kau ni ada. Harawat begoy babi mak me, madam biru mak me, harawat naib harang kabeja, beruan tak, kerja apa tak? Kerohli bela, kerohli bela kang, abe jul, kerohli bela kang, orang nombor bibi mana? Kerohli bela kang, bawa kerande awon do, kamban dem, nafu ko kerohli ta. Allah subhanahu wa ta'ala netto kalan wodi ka herti nanimo hala don kanko heto ridon don ko kurma di hala dun do nay famu di fason jigo bayno woni ko dun Umar o dun ngani ganatu kon yiwon dogdi e ko wono tapude kon no hocciti no dogdu ne sallallahu alaihi wasallam بجالي فماكي شيطان ندوغا عمر وينام النبي صلى الله عليه وسلم فيرى في نومه أنه في الجنة وبينما هو يمشي في الجنة إذ رأى قصرا بجواره امرأة تتوضأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب ياندقون يا صلى الله عليه وسلم هي بهويلي انجلك بهويلي كون بيجي كان يدعون ما وانا ما نكام بهي بك الجنة اي بيجي بك الجنة بيوان تنون قد يبجين دا كان يدعون الجنة Bayi dong kisang etas. Wabi etas on tay, no binde makonon son najon sali kono. Rasulullah wasallam melandi ko hombo jay odo etas. Bejaba kam be ko Umar bin Khattab jay odo etas. Kaljan. Hadin golwila ko etas. تهلكم ابن الخطاب جاي رضي الله عنك أولا ابن الخطاب بين الله صلى الله عليه وسلم يوم بتعملون ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتذكرت غيرة عمر فوليت أي مدبرا كم بين الله صلى الله عليه وسلم هيتم بما كان مؤول إتاز كولا باكم كويو ديكم يوم بتاما أولا كومو بن خطاب جيمو بان دي كسان أمو بن خطاب إهي رنغو مكو دي رنغو بان دي تي أمار دي أمار دي ناني سما كلاج أمار دي كنت هيتينو في دينا هاناكو إنتان هيتيني هندك هندوكو الله أكبر فكنتني لاول ما بكم من صلى الله عليه وسلم بفجي بعبهم بجين عمر بن الخطاب فبكى عمر رضي الله عنه وهو يقول وهل أغار عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بان لهم بتيم في انه قبه قيد المقبل كان بفسي كان كومو بن خطاب وفسي ابن وفسي ولا نتي ناس الله عليه وسلم اين لا يلي من هلا تكدوني ناوليكو ادو مالا دينا نانا وانا هلا رابنا كان كومو بن خطاب ونتان قد فيو ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم جيدا يخدر الإيمان في قلب الفاروق كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما دكتور بتاوتارا دكتور جهيرو تاكو بدكتور ياكال فصم وونو أريولي فصم وونو جنجل أتا ويدزا دكتور ياكا مكنغل أن فان دي هاكني صلى الله عليه وسلم هل إني صلى الله عليه وسلم ibe ande moja e degre gomdinal wonga ga ka bende Umar bin Khattab fara shaytan khaf min shaytan wonti kango Umar bin Khattab bal wa bashiruhu bil janna bal siko woni deza kango Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na sallallahu alayhi wa sallam ابل تنريم الجنة راكي عمر انك نت الجنة انك نت الجنة ما عال عشرة المبشرين بالجنة وندو ده اسابو بلتناب ان الجنة ما نايهم جاء اسابو بلتناب ان الجنة كان عمر بن الخطاب لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا حقا لقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا حقا صلى الله عليه وسلم بأي مكانكم عمر بن الخطاب كو قمدين دو قمدين القونغ ينقوال ناكو بوي يوتو تدو هند من انكدوكو من جلب من انكدوكو من ني اني جمبتو اند ها نا جمبتو قول اند دو وات جمبو مؤد سنادون نافقي بقول لبنا إن لا صلى الله عليه وسلم ولا نموت جب سبنا كم يوتينا تعلم قرآن أبيكم عاد في نسل القائد نشهد إنك لرسول الله بلت من الهدي أن كان لا قبلت سك سكاهون على تام تينا نمون أيك من رسول الله عليه وسلم كان تجني أولك نت الجنة ene yo tayan hoor mo kan ko ne aljanna haa do na goto gongo den jarna foko kongol goto ka feje goto yaltu le karaje fo kono naadi naadi degre goto jarna naadi degre goto weum wonande andro kono haa jammita ko linde kono dum wata jammo mo feew na don koma wakila wale wane ojo kadina kan ne ne sallallahu alaihi wasallam yotinirno si ojo kirino ko pelle de fala ay be foyne ko ko ke fer kango de sahay hay hen ya da e do makko dum apen damo de sa kan si woni dum ne dum kango ni de gomnindo kango ni mi de min ko mi da da inde dum anni da inde la ba la ba de bakayorum ko pelle de non si o hi o bi ay ben ko fote fande do son kay na so la ho so kan be nama ko be ko be kazab nalo nalo be yotaki dum wenam ko be feto be jaba ke halu bendo wenam ko be nurebe be jaba ko be halu sab bandi ko be on ko ngi mudum ko si god oni kan ko ni inde min ko ta jande hore mu ande za woli mo ko boni ko ara ko dum ne ma o jaro songa sabuna sita yoni hara hiande ya jokke dina kan na sallallahu alaihi wasallam ay yotinirno ago do tama dum ko no ate ay huuna ma tama dum hata so ya hata heto la hata wal alanna hata golla dina ma kono mal asaf yu me wajja na ko dum gadi wani eno ma pe ni na fe ondori non woni yaate ni tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla waden subape kamako yalla subhanahu wa ta'ala haalun din e gollugon ko iyo bela yalla subhanahu wa ta'ala sabu yurme de makone sabu katta de makone tori Allah subhanahu wa ta'ala yalla muti en kama yurme de makko fi dunya wal akhirah ya wala numero 628 935 935 600 66 935 935 657 935 935 628 935 935 666 935 935 657 935 935 Alo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب مصطفى.
0: هلا نعم. يا رجال دم بين قندة.
1: الحمد لله. محمد السلوان بدابوني.
0: هلا توني تنقل سيدة ميلان عند ما.
1: يا أخي فعلا من لندن ده يوم كبير أي نودي. وش نحكينا بسحابة بيوت بيوت ريج بون.
0: أيوة نعم.
1: Ya wana amenta na beyo ta wana olon tino do fenda alhuseni fati ena on ko neddo kefer
0: nam nam
1: yo la yun hala ji ko wala hala ji gon be hewi to
0: be
1: dalde dalin ramo men men hoda be naw den ko ko jokku be den non kambe na be yaadi ara non kambe mo be yaada few so ko be hewi ke yaw gol kamen fami na kanyo e ko gonga jokku aray gon on digi wawata ruppirde be bay aray no wodi nokkeri ko kamen ton harabe wala ton tawni ne ara ko seeda seed
0: wala
1: yawde wala aray no yahade dongina mo ben ton inna digi digi on sunna ko dero dero ci do wala ala ji gondi bay aray finde gi dum seedi seed
0: assalamu
1: alaykum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh barakallahu jazakum la khair shukran wa ngare wano kaburi kon d'abord makala kawonirton ko ensalorton mana ko yonodir kawonirton are go rabbi kon wombe ben ka fulawa are be anyadina ko ni are ko tampendo sele ko angal findingongon makala kawonirton yo findiniton defte de tawde men e be jangude ko de wonne ko defte dina en koje mazam malikiya donc wana ko tawden ko kambe be teddin sahaba bin sallallahu alaihi wasallam sen jangi won muhayyab

الخبث الخديم لا مؤلف إلى الذي الخيام بالنفس وجب وصلت إقلاسي وجاد بالعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل الدر وحدة له.

أسير نفسي بكل من قبل يقب الحبس وللكتابة متكلم الجسد وليدي ولي فؤادي انجسد زئ لي دائم بلا معاني بمهنه